بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا

الْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا

إنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما

قميص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها

نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم

أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة

آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين

أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.

البينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه.

يحبون الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن

بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا

الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ

تن شاكر لالي كي و روش دالالي كي ويس عطا وخش سلام ما سقط يا ام ام و حوالي من محمد يلماس بجا بخزاش اسطنبول برب موشي وچون وي دعاية ما قبول بنا حيرا وصابة بجاكو ام بأوين قهتاريا تدكنو ام بخوازن تو سترانك رابي جمارة ليخي راب او والي كيفا ام بجن جوانه ما بجاري كوم بنا و اوجه انكي سترانين رابي بابي فلان بيوان تخوازن باشا مي وانا جي يكشترا ليخن تقمرا قناك او سترانين ما يكوب طيبت ام بجن وان هرديا او سترانين بلس مثلا انا شاكرو قهدار كرنوسا بوه لزه بوه بزه كاكيل بجه او تقاري بجي دنگ بجي جي تقاري بجي دنگ بجيه مودن جي لورا شاكرو ام بجن او كاوي سهراوي جي هما بجه تشتاكي وصابو قواكو ام بجن وسترانا وي دلد بجه درس ما خوش درس ما قواكو ايناد بجه او بجه كلمة لباي هف دبزن حيرانا چاوتن ساعتاتا خوش باشه موش ديسا يكدن جي مجبو تليخي قوتي سلاو رسك كاسن جلي جي گوتیه ج رشانت بجام سر کپچنه برهان توپراق او دلیل او اگر مجمر لخم گلی کی خوش بن گوتیه پر سپاس پاس خوش سر سر سر چوار از بجم او لسر کاروبار چه خوش دچه ام بجن اف سترانو کلامن کو امه به وی اوای به کیف او جوش لخن هر بته وی خوش هر لبلی وکیدن لا الی کی ام بجن هری ماتوره قوام هر ودری ایجا نافداریه که چوا هه یا امینه عربانی ملیخن ام هر نیجا گندوی خود رحمه خوله که گنده عربان

اری گودارین عزیز مهرن سلاوون وشی مساجن وشی بهاورا بخوین گوتی اسلام علیکم ککه روش باش از حبیب جسرتش قرطلانه دبجکو از جوار دنفسینم غوزان ایتاش و دبجکو اصلی خانو اگر مویسرا نجبر لیخ مکف خوش ببن گوتی بلاش بو حوال من و جبو اکیبا ورشی ببه دیاری ویسر سر سر چعوارا بله یو حوالو و چند حب دنگ جمرا شاندیه از همه قصه که دن لبنرم لبله ام بجن من هبنا اني اما بيستك دنا زلي بن رم مي بالا خو بن وان دنگي و يك وجمره قيد كليه سر چعفاره از ببيجم چمكي اف استراني و هيلبر يكون خوازن هيلبر دس مساج و يكون شينه و جيلبر دس منن دم بدم قلبي علي قلبي علي جاجي ام بجن ب استراني خوش ام بهبرانه رونيا روجي بفي كيف بفي جوشي دوام دك قدار نيجا ايجا مهرن لوتكي كدن جي نوسا ساعت ما دهاركن ما جو و ساعت ما جينا و سيو بينجن حتى ساعت دهام دوام دكن ايجا دنا في دمام ايا كومايدا جي ديسا سران ماي قالك خوشنا هي ريو ريو ريز كاما هي لأوروبا يم بيجن قباكو جوينك هبا و ام بيجن ده ساعت نهادة با ده حشت و بينجو بينجا ده تدبقي هركس لويدره لي قباكو ام بيجن مدس بكاري خوكر و ام بحسا هنكي وقت خوابكن وقت ما كردان هنكي جداية لجمع دعوت هي د هفته د دس بيدكه هكاتو د هفته د بشي تاني كيلو دري تبقيت هندك انسان لو درينا دبجن بجن صالون وتجكرني فلان وبيفان برده ليت تبقيت بشي صحتك دن دعوت دس بيدكه او وقت تاني هاتيه ديار كرن غوتيه مثلا بجن ساعه هفته د دعوت او هدي هدي دس بيدكه ساعه 8 د تام دس بيدكه تبقيت دحب وقت ما هنا جبروي كي جي مهوان هرد وقتها بفي اواي تبلي هبناكن ايجا كردنو قواكو ام بفي رنجي جهفرا معملابكن براسي جي عيشة ما نخوش تبه ايجا لدربارة بهناك انسان بياني رمي چابكن او ايش لهبناي لازم اكو ام وان ساعته خوا جارة كدن كنترول بي حيرا انك اگر نبو ساعته خوا ساعتك بدا پيش نانا بدا پاش